0: بامبي
1: المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت متعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب مقومون على النساء، يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء، انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم. هو اللي قائم على امر المساله، ده يقول لك فلان قائم بامر فلان، قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ما دام بيشوف مصالحه، طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها، وكلمة النساء على عمومها، وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل. الله، طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل أن الرجل له الكتف، وله الضرب في الأرض، وله السعي على المعاش. كل دي قائم على أمر مين؟ قائم على أمر المرأة. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصة آدم عليه السلام، لما جه الحق يحذر آدم وزوجته من الشبهة، إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ أسجد لمن خلقت طينة؟ الله، مسألة مسبقة، إيه عداوة؟ فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الإيه؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاء ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب، وإلى جهد، وإلى حركة، وإلى حركة. فدي تبقى لمين؟ تبقى للرب. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالي، وبما أنفقوا إيه؟ من أموالي. سعد في التفضيل أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم، برضو مفضل دي كانت حاجة تانية اللي هتكون بالمهمة. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم، والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له أنت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. إذن فالمرأة يجب أن تفرح بهذه. ليه؟ كانت على مين؟ على الراجل بس، صداقا ونفقا. ولو كانت غنية، ولو كانت، ما يفرضش عليها شرع حتى تكرم صدقه، لا، يروح يختار من حتى إيه؟ من حتة تانية. الله.
2: Social ectoplasm.

0: Ras al-Mauta, laver les morts.
1: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. ديريها انت يا هذا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم ثبت عند السؤال. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم شمها ريحه الجنه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهها يمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
0: Les femmes lavent les femmes. Les hommes lavent les hommes. Découper le linceul.
1: Hatiri dikil wardi lfar. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Astaghfirullah, astaghfirullah.
0: Parfumer.
2: Farasha.
3: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
2: Ta'ira.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira.
2: Ira. L'avion.
3: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira. Ira. Ira.
2: Tu veux connaître l'abeille?
3: L'abeille, oui.
2: Nahla.
3: Nahla. Nahla, Nakhla, nakhla, nakhla, nakhla.
2: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
3: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
2: Alors.
3: Arabe, on écrit à l'envers.
2: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
3: Et chez les Arabes, nous allons...

0: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كاين واحد فرج لنا عمو حل فرج ان شاء الله.
0: على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: De feu, elle monte. Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: Thank you.

0: حيثيات وتفاصيل المسابقة
1: الشباب وعملكم هذه اللي ذات لا تكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنة التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الأول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويلة إلى الأمام البحث عن بحور، لكن تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطية الميدان والتي السيطرة على وسطية الميدان، لكن سرعة هواجم منتخب الصومالي يجبر